0: كلو الهتيئة سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا كلو الهتيئة سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا كلو الهتيئة سآقي قليل أولى أو قد عشت عشا
1: الله أكبر.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating paksa ngayon, maikling paksa.